0: www.radiodosluces.com.
1: كيف كيف كيف كيف حالك يا أخي؟ يا أختي كيف؟
2: Celebrate us, gotta love us, peace and blessings upon us.